الغمان نسينا يا رقل الوران كلو أزن الجام يغني أغدق لو هاتني ريني بجل سجدو.